0: καμπύλα.
1: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. قتل فتى يبلغ من العمر 17 عاما إثر شجار دموي وقع قبيل منتصف الليل في منطقة كاليثا، حيث تشير المعلومات الأولية لمشاركة نحو 10 أشخاص في الحادث. وبحسب مصادر الشرطة، تعرض الضحية لطعنة بسكين في منطقة الصدر ما أدى لوفاته لاحقا في المستشفى متأثرا بجراحه. وقد تحركت قوات الأمن بسرعة إلى مكان الحادث وأجريت عمليات تمشيط أسفرت عن توقيف 14 شخصا للتحقيق معهم ومعرفة ملابسات الواقعة. وقبل قليل علمنا بأن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على الفاعل هذه الجريمة البشعة. شهدت اليونان خلال عام 2025 ارتفاعا كبيرا في حالات الإتجار بالبشر وفق ما عرضه نائب وزير العدل يوانس بوغاس أمام البرلمان، حيث تم تسجيل 880 ضحية جديدة من بينهم 108 أطفال، بمؤشر يبرز اتساع نطاق الظاهرة وخطورتها. بوغاس أكد خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المختصة مكافحة الإتجار بالبشر أن هذه الجريمة تمثل واحدة من أخطر الانتهاكات لكرامة الإنسان وحريته، مشددا على أن التعرف المبكر على الضحايا هو الخطوة الأولى لحمايتهم، وأشار النظام الوطني للتعرف على الضحايا وإحاطتهم يشكلوا أداة أساسية ضمان وصولهم السريع إلى الحماية والدعم والعدالة. تتواصل في اليونان حالة الجدل السياسي حول قضية أنفاض الأوروبية السابق ديمتريس أفراموبولوس بعد إعادة فتح ملف ارتباطه المزعوم بفضيحة قطر جيت وإصدار مذكرة توقيف بلجيكية بحقه. أفراموبولوس أكد في تصريحات إعلامية أن جميع مكافآته من المنظمة غير الحكومية التابعة للنائب الأوروبي الإيطالي فانزهري كانت مصرحا بها بالكامل بفوضية الأوروبية ومعلن السلطات الضريبية اليونانية، معتبرا على تحريق القضية يعود إلى تسريع من السلطات البلجيكية. الحكومة اليونانية علقت بأن الحقيقة ستظهر عبر القضاء، فيما صعدت أحزاب المعارضة انتقاداتها متهمة الحكومة بالتعامل بانتقائية مع القضايا المشابهة. أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال لقاء رئيس الجمهورية كوستانديوس تاسولا أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها دعم المجتمع في مواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الأداء الإيجابي للاقتصاد وتحقيق فائض أولي يسمحان باتخاذ إجراءات موجهة لصالح المواطنين. وتوقف رئيس الوزراء عند التعديلات المتعلقة بقانون كاتسالي، معتبرا الحكومة تغلق ملف عالقا منذ سنوات وتبعث رسالة أمان واضحة إلى الدائنين الملتزمين. وفي سياق حديث عن الطروات الدولية، أعرب ميتسوتاكيس عن تياه للتفاهم الأولي بين الولايات المتحدة وإيران، متمنيا أن يسهم ذلك باستقرار أسواق الطاقة وعودة أسعار الوقود للمستويات الطبيعية، خصوصا بعد تراجع أسعار النفط عالميا. أظهر أحدث استطلاع رأي أجرته مؤسسة ريبول لصالح موقع بروتاغون استمرار تقدم حزب الديمقراطية الجديدة الذي سجل نسبة 25.8% في نوايا التصويت، متقدما بفارق واضح على تجمع اليسار اليوناني هيلاس بقيادة أليكسيس سيبراس والذي حل ثانيا بنسبة 18.2%. وفي المركز الثالث جاءت حركة الأمل الديمقراطية بقيادة ماريا كريستيانو بنسبة 9.4%، بينما حل حزب الباسوك رابعا بنسبة 8.9%، كما سجل الحزب الشيوعي بنسبة 5.4% والحل اليوناني 4.5% وصوت المنطق 3.3%. وحالة الطقس أعزائي المستمعين، حر زخات مطرية وعاصفة رعدية في مناطق قارية ورياح شمالية ملتامية تصل إلى 6 درجات على مقياس بوفورت في بحر إيجا. في أثينا هناك احتمال هطول أمطار محلية بعد الظهر في المناطق الغربية مع وصول درجة حرارة إلى 33 درجة مئوية، ظهور مشابهة في سالونيك وحيث تصل درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية.
3: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن
2: كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر
3: وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.